0: ومواقع حسابات المقاعد مربوطة بأحكام إلى تدرك ثلاثة وكفق لأنها تم تدفع مشاريع ربط حسابات المقاعد يجب زيحي دار حد على الخزائن العلوية وتأكد من جميع أغراضكم الشخصية معكم قبل مغادرتكم الطائرة. نذكركم بأن التدخين ممنوع بشكل كلي في مبنى المطار، لذا يرجع عدم التدخين إلا في المناطق المخصصة لذلك. يمكنكم الآن إعادة تشغيل الأجهزة الإلكترونية المحمولة. نشكركم باستمتاعكم برحلتكم ونسرناكم نبي خدمتكم اليوم وسعدنا الترحيب بكم مجددا. أنا مثل هذا الطيران نخلو ثلاث دول للإمارات العربية المتحدة وشكرا.
1: Radio Libertaire 89.4.
2: La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître. Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
3: Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
2: Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
4: Ta radio, tu l'aimes ?
5: Alors tu la soutiens.